قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. فيا صباح الخيرات لكم جميعا متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج طلة فجر، هالبرنامج الصباحي، المجلة الصباحية المنوعة لمن خلالها بنناقش كثير من القضايا، كثير من المواضيع اللي بتكون بالتزامن مع كل الأحداث اللي بتحصل في فلسطين الحبيبة وغيرها. فصباح الخيرات لإلكم، أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد وطاقة جديدة وتفاؤل وإيجابية بهالنهار. فصباح الخير لإلكم.

تشرين من آب أغسطس من عام 2026 ميلادياً، الموافق 13 من ربيع الأول من عام 1448 هجرياً. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. صباح الخير لكل الأهل والأحباب، صباح الخير لكل المستمعين اللي بيسمعونا في كل صباح من الأحد للخميس من 7:30 للتسعة ونص. على مدار هالساعتين بنكون مرافقين لإلكم أكيد، وإن شاء الله يا رب نكون مؤنسين لإلكم في هاي الفترة الصباحية، وكمان بتمنى أنه نكون خفيفين الظل على مسامعكم، خاصة للسائقين على كل الخطوط سواء كانت الخطوط الداخلية ولا الخطوط الخارجية. صباحكم فل، يسعد صباح كمان السائقين من مكاتب السفريات الخاصة، بنصبح عليهم ما بننساهم. صباح الخير لطول كرم الحبيبة، صباح الخير لكل شيء جميل في طول كرم، صباح الخير لشوارعها، صباح الخير لحاراتها، صباح الخير لرجالها ونسائها، صباح الخير لمؤسساتها، صباح الخير لأهل البلد وولاد البلد اللي دايما بيخافوا عليها، فصباحكم فل ياسمين. صباح الخير مشاهدينا الكرام ومتابعينا من طول كرم، نبرقها إلى نابلس وجنين ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحة وقلقيلية طوباس سلفيت كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير من طول كرم إلى القدس الشريفة عاصمة فلسطين الأبدية، ومن طول كرم إلى الداخل فلسطين المحتل، ومن طول كرم إلى أهلنا في غزة، ومن طول كرم إلى كل أبناء فلسطين المغتربين سواء كانت بالفترة الصباحية توقيتنا بتوقيتكم أو بالفترة المسائية، بنحكي لكم صباحكم ومساكم خير وبركة. المهم دائما تكونوا بخير وتكونوا بسعادة، والمهم دائما تستيقظوا في كل يوم وفي كل صباح وتدعو الله أن يجعل أيامنا وأياكم أيام هنا وسعادة وبركة. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. يسعد صباحكم.

مستمعينا الكرام، بتعرفوا هالأجواء شو بدها، وخاصة بما أنه إذا إحنا عنا بصعيد مدينة الكرم مع أذان الصبح بتبدأ الأجواء تتحسن وبيكون في عنا نسمة هواء باردة، وصارت ملحوظة خاصة في اليومين الأخرانيات، يعني مبارح أول مبارح واليوم. كيف بندخل بمرحلة أذان الفجر، كيف بتبلش الأجواء أكثر لطف، الهواء نسماته باردة، فهذا في طول كرم، فما بالكم بالمناطق المرتفعة، يعني الأجواء بالطب. صباح الخير لكل أهلنا، صباح الخير للحجات الستات الكبار اللي بيصحوا بكير بيروحوا على أشغالهم وأعمالهم ببيتهم، بتحضر الطبخة، إذا في عندها خبزات بتطبخهم على الطابون، إذا في عندها عزيم بدها تجهز لها، صباح الخير لإلكم جميعا. أهم شيء ما ببلش اليوم إلا بكاسة الشاي، كاسة الشاي بالميرامية، كاسة الشاي بزعتر البلاط، كاسة الشاي بالنعنع، بيحبوا الناس دايما بفصل الصيف يشربوا كاسة الشاي بالنعنع. صباح الخير لإلكم لكل الحجات والستات الكبار اللي أو يمكن إذا ما عندها أشغال بس بتفقد زرعاتها من الصبح بكير، بتسقي حوض الزريعة، صباح الخير لإلكم. بصراحة هاي الأجواء الصباحية تستحق أنه إحنا نهتم بكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا، خاصة بالريف الفلسطيني. يا سلام على القرية وجو القرية، يا سلام على البلدة وأجواء البلدة، يا سلام على البيت الفلسطيني القديم، يا سلام على البيت اللي بيكون داير منداره في زريعة وحواليه زريعة، وست البيت بتصحى من الصبح بكير وعمالها بتسقي بهالزريعات وحواض النعنع كمان، فصباح الخير لإلكم. خاصة إذا كنا بالريف الفلسطيني وبتمشي بين شوارع القرية أو البلدة وما فيها الحركة الصباحية، يعني دوب هالناس صاحية وبتشم ريحة راس الزعتر،

زعتر الدقة أو زعتر الأخضر. وبصراحة نادر ما ندر هلأ نلاقي ست كبيرة بالسن لابسة الثوب الفلسطيني الأبيض الفلاحي وبتخبز على الطابو. نادر ما نشوف هذا المشهد. زمان كنا نتغنى، زمان ما كان في بيت من البيوت الفلسطينية، ما في حارة، ما في قرية إلا وبتلاقي هالمشهد موجود فيه. لكن هالأيام اختفت أو يمكن أصبحت نادرة جدا، بس ما بتخلى، ما بتخلى أكيد طبعا. فصباح الخير للجميع، ست البيت، ست الكل اللي بتسمعنا حاليا من خلال الراديو، راديو صغير قديم حاططه بزاوية المطبخ ومعليته وعمالها بتسمع للبرنامج الصبح مع كاسة الشاي. والله هاي الجملة كتير بسمعها من الأمهات والستات والمتابعات اللي بيسمعوني، بيحكوا لي ريهام احنا بنصحى الصبح بكير وبنفتح الراديو بنشرب كاسة الشاي قبل ما يقوم أبو العيال والعيال نفسهم. فصباح الخير لإلك ولمزاجك الرايق الصباح، صباح الخير لأجوائك الحلوة، صباح الخير لكل أجواءنا ببلاد فلسطين الحبيبة. أنا لما بحكي مش بس بحكي عن كرة طول كرم، بحكي عن كرة في نابلس، في جنين، في رام الله، في بيت لحم، أجواءهم كمان جدا حلوة وجميلة. صبحكم بكل الخير. لا تنسوا الاتصال والمشاركة بيكون على الرقم 0926849. المشاركات النصية المكتوبة بتكون على الواتساب على الرقم 0097059904990. يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. أكيد مشاهدينا الكرام في أحداث كثيرة وفي أخبار كثيرة، وبنصبح على كل الأهل والأحباب وبنصبح على كل من انضموا إيانا مشاهدينا ومتابعينا اللي انضموا معنا حاليا في برنامج طلة فجر. صباح الخير لكم. الأجواء كانت امبارح بمدينة طول كرم حلوة جميلة مميزة، في باقي المدن كمان كانت حلوة، معظم المدن كانوا معظم المدن كانوا بيحتفلوا، لكن احنا على صعيد مدينة طول كرم الاحتفالية او يمكن خلينا نحكي احياء هذه الذكرى رح تكون يوم السبت ان شاء الله بالتزامن مع دخول اهلنا من الداخل فلسطين المحتل عبر حاجز شوفة. صباح الخير، بيشرفونا وبينورونا جميعا يوم السبت. انا عندي هيك احساس انه حيكون ان شاء الله بمشيئة رب العالمين او بدون اي معيقات يكون يوم مميز، يوم حلو بكل شيء مخطط له، هيك فعاليات نبض الحياة. بتعرفوا حتى صراحة يعني صح فترة الظهر بتكون شوي الحركة خفيفة لأنه بتكون درجات الحرارة كتير مرتفعة، لكن مع المساوية بترجع البلد تتحرك وتتنشط لأنه الناس بصراحة ما بتقدر تخرج بالحم، كتير درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة جدا عالية، والنصيب إنه هون أنا في طول كرم هالأجواء ففترة الظهر شوي بيكون الوضع مختلف. إنما أكيد إنما الأهالي مع فترة بعد المغرب بتصير طول كرم هيك تنتعش انتعاش بأهلها وناسها وأحبابها، فبصراحة الأجواء بتكون مساوية بطول كرم توب بتفوز ما شاء الله تبارك الرحمن. يسعد صباحكم، صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يسعد صباح الجميع. أكيد كل الشكر لكل المؤسسات اللي دائما بتعمل على إحياء مدينة طول كرم وإحياء الفعاليات والمناسبات. طيب بدي أحكي شكرا لبلدية طول كرم على الخطوة الحلوة اللي عملوها، وهي وضع أعمدة إنارة على ميدان على دوار شويكة وعلى دوار اليونس. امبارح ركبوها أعمدة حلوة جدا هيك بتحدد شكل الدوار على داير ما يدوره، وبصراحة بدي أحكي شكرا لعمال البلدية اللي كانوا امبارح بساعة متأخرة من الليل تقريبا الساعة 11 الليل كانوا بيشتغلوا على دوار اليونس بيزبطوا فيه وبيرتبوا فيه وبينظفوه بصراحة، فكان أكتر ناس بيستحقوا أنه نحكي لهم شكرا من القلب ويعطيكم ألف عافية وبتستاهلوا نحكي لكم بارك الله في جهودكم. هم عمال النظافة وعمال ميدانيين في بلدية طول كرم فيعطيهم الصحة والعافية، بس بالمقابل أكيد إحنا بانتظار التحسن الكامل بما يتعلق بملف النظافة. هلأ ما بعرف شو السيرة أو يمكن يكون ضغط بمناطق معينة فيها بعض الحاويات، بيوم وليلة بتنتلي هذه الحاويات وبيكون في تراكم للنفايات حوالين هذه الحاويات. بصراحة في بعض الحاويات بيكون في تأخر يمكن في جمعها، بس أهم شيء وقت يكون في جمع للحاويات وإفراغها يكون في عبارة عن جمع كل النفايات الموجودة والمتراكمة تحت هذه الحاويات، فصباح الخير للجميع. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، خلونا حاليا ننتقل وإياكم إلى جولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها ومتابعة آخر التطورات الإخبارية، ونبدأ جولتنا في الاطلاع بمخيم قلنديا وكفر عقب. كان أمس مختلف ثقيل على الأهالي، اقتحام واسع لقوات الاحتلال، انتشار عسكري في شوارع وأزقة المنطقة بالتزامن مع استهداف منشآت تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. للاطلاع على تفاصيل ما جرى وما حدث منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة ينضم أيانا من خلال الاتصال الهاتفي الزميل الصحفي من القدس السيدة منيرة الغول. صباح الخير أستاذ منيرة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: يسعد صباحك يا رب. خلينا نطلع السادة المشاهدين والمتابعين عن تفاصيل ما جرى منذ أمس وحتى هذه اللحظة، ما آخر المستجدات في قلنديا؟
1: نعم، يعني يوم أمس تم اقتحام معهد قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا، وهي المؤسسة التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في مخيم قلنديا وتقدم لهم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية التعليمية وهذا الاقتحام كان على رأسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي نشر شريطا مصورا تباهى فيه بطرد العاملين وطرد مسؤولي الأونروا من المكان. بلدية القدس الإسرائيلية تدعي أنها ستقيم على المكان مجمع روضات ومدارس وإقامة مسجد أيضا. هذه العملية هي عملية اقتحام سافرة جدا وخطيرة، لها العديد من الأبعاد، من الناحية السياسية أولها ضرب قضية اللاجئين ورمزية هذه القضية، لأن وجود الأونروا يرتبط سياسيا باستمرار قضية اللاجئين. ثانيا فرض السيادة الإسرائيلية عمليا، وبالتالي تصريح بن غفير بأن السيادة أفعال يكشف أن الحكومة الإسرائيلية تريد تحويل التشريعات التي حضرت نشاط الأونروا إلى واقع ميداني على الأرض. أيضا هناك بعد ثالث وهو السيطرة على التعليم، فهناك حديث إسرائيلي عن تحويل الموقع إلى مجمع تعليمي تديره بلدية القدس، مما يفتح المجال أمام إحلال مؤسسات إسرائيلية مكان المؤسسة الأممية، وبالتالي توسيع التأثير الإسرائيلي على التعليم في شمال القدس. بعد رابع هو البعد الجغرافي، لأن منطقة قلنديا وكفر عقب تقع في الحلقة التي تربط القدس برام الله وشمال الضفة، وهناك تقارير تربط التحركات حول المعهد وأراضي مطار القدس بمخططات أوسع لإعادة تشكيل شمال القدس وعزلها أكثر عن الضفة. البعد الخامس، إذا ما استقرت السيطرة على المنشأة ولم تواجه عائقا سياسيا أو دوليا قويا، إسرائيل ستعتبر ذلك نموذجا يمكن نقله تدريجيا إلى منشآت أخرى مرتبطة بالضفة مرتبطة بالأونروا في الضفة الغربية.
0: طب وماذا عن الأهالي؟ كيف كانت الأوضاع داخل المخيم؟ وكان هناك عدد من الإصابات، وخاصة في ظل كل هذه الرسائل اللي أراد أنه يثبتها إيتمار بن غفير واللي كان في المشهد.
1: يعني الأهل لا حول ولا قوة لهم. يعني عندما تدخل قوات كبيرة من الجيش والشرطة وحرس الحدود إلى أي مكان في مدينة القدس أو في الضفة الغربية، فإنها تكون مدججة ومعززة بالسلاح، وبالتالي سيكون من الخطر مواجهة هذه القوات. ولكن شبان قلنديا تصدوا في بعض الفترات للقوات المقتحمة، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وبالتالي الاحتلال واقع وقائم لهذه المنشأة بلغة القوة بمنطق السلاح والترهيب للأهالي الفلسطينيين. وبالتالي نحن نعتبر هذه مقدمة أيضا لإمكانية حدوث عمليات مسح وتقسيم وفتح شوارع جديدة وتغيير الهوية الديمغرافية والجغرافية لمخيم قلنديا وتهجير اللاجئين منه كما حصل في مخيمات جنين وطور كرم ونور شمس. وهذه الخطوات أعلن عنها إسرائيليا قبل حوالي 3 أسابيع، والاستهداف هنا ليس لمخيم قلنديا فحسب، وإنما أيضا على الخارطة مخيم الجلزون في رام الله ومخيم بلاطة في نابلس.
0: كان هناك حديث سيد منير عن إخطارات هدم في المنطقة، هل بدأت فعليا إجراءات جديدة بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية؟
1: يعني الإخطارات تم تسليمها للأهالي والسكان في المناطق التي تقع قرب الجدار الفاصل. عمليات الهدم لم تبدأ، ولكن نحن شاهدنا عمليات هدم منذ فترات طويلة، والبلدية الإسرائيلية في مدينة القدس لا تتورى عن القيام بهذه العملية، وبالتالي مسألة وقت فقط حتى تتم عملية هدم المنشآت، المساكن، المحلات التجارية القريبة من جدار الفصل.
0: كان هناك الحديث عن وجود 5 إصابات للمواطنين وتسجيل حالات اعتقال، هل هناك حصيلة نهائية لأعداد المصابين؟
1: لم تصدر حصيلة نهائية، لأن الاقتحام يمكن القول أنه مستمر ولو بأعداد أقل، يعني نظرا لعملية الانسحاب الكبيرة من المخيم والبقاء على أطراف المخيم وعلى بوابة المخيم وأيضا في منطقة المعهد حيث يتواجد عدد كبير من أفراد الجيش الإسرائيلي. يبدو أن الإصابات كانت إصابة واحدة فقط لطفل وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.
0: أشكرك كل الشكر سيد منير الغولة الصحفي من القدس، كنت وإيانا في هذه الجولة الإخبارية والاطلاع على آخر وأبرز التفاصيل والتطورات من قلنديا. مستمرين وإياكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء في جولتنا الإخبارية. في جولة الأخبار أيضا، حيث في غزة الدفاع المدني بغزة أكد انتشال 20 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمرته قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة في حي الزيتون جنوبية مدينة غزة. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين مساء أمس في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أصيب نازح بنيران جيش الاحتلال شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة، وأصابت قوات الاحتلال شابا برصاصة في الرأس أطلقتها بشكل عشوائي على مخيمات النازحين في بلدة بيت لاهيا. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحقق إنجازا إنسانيا وطبيا استثنائيا بفوزها بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للإسعافات الدولية لعام 2026 والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي تحت مظلة وإشراف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وفي سياق آخر منفصل، رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم الأحزاب الجديدة وحذر من إهدار الأصوات في كتلة الائتلاف قبل الانتخابات، وذلك بعد أن أطلق حزب شعب إسرائيل وقدم عددا من المرشحين الذين انضموا إلى القائمة. في إطار الهجمة الاستيطانية، الوزير الإسرائيلي سموتريتش يواصل سياسته الرامية إلى ابتلاع أراضي الضفة، فقد وقع على 18 اتفاقية لتنظيم وتوسيع المستوطنات الحديثة والقديمة، وتمت الموافقة على 70 منطقة إدارية جديدة في أقل من عام بين المستوطنات التي تم فيها توقيع اتفاقيات اختصاص جديدة في رام الله وصنور في شمال الضفة وأيضا في الأغوار، بالإضافة إلى عدد من المناطق. إلى جانب ذلك، تم أيضا توقيع تعديلات على المناطق القضائية للمستوطنات القائمة منذ فترة طويلة، وكجزء من هذه الخطوة من المتوقع أن تشهد عدة مستوطنات توسعا كبيرا، وفي مستوطنة إفرات جنوبية بيت لحم، مما سيتيح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة. في سياق آخر ومتابعة آخر التطورات الإخبارية على الصعيد الدولي، حيث وزير الخارجية الأمريكي ينقل رسالة إلى العديد من نظرائه في الدول الحليفة في الأيام الأخيرة، مفادها أن الولايات المتحدة لا تخطط لتجديد الهجمات ضد إيران في الوقت الحالي، وذلك وفقا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى ومصدر آخر مطلع على الأمر. ونشر وزير الخارجية الأمريكي رسالة في التركيز الذي توليه إدارة ترامب للحملة ضد طهران، فبدلا من العودة الفورية إلى عملية عسكرية واسعة النطاق، تسعى واشنطن الآن إلى ممارسة ضغط شديد على النظام الإيراني باستخدام الأدوات الاقتصادية والبحرية. ومع ذلك تؤكد الولايات المتحدة أن الخيار العسكري لم يستبعد تماما من الخيارات المتاحة والمطروحة. وبحسب مسؤول كبير، إذا قامت إيران بخطوة يمكن اعتبارها استفزازا كبيرا أو جددت الصراع، فقد تعيد الإدارة النظر في العمل العسكري. أما فيما يتعلق بالهدف الأمريكي، ووفقا للسياسة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي في محادثاته، تركز الولايات المتحدة الآن على 3 أهداف رئيسية: تجنب الهجمات الجديدة على المدى القريب، تفاقم الضغط الاقتصادي من خلال العقوبات والحصار البحري، ومواصلة الجهود لإعادة حركة المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها، والسماح بوصول كميات أكبر من النفط إلى الأسواق العالمية. وفي حالة الطقس مشاهدين الكرام، دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء حارة وجافة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل الأجواء بتكون لطيفة في المناطق الجبلية، دافية في بقية المناطق. يوم غد الخميس رح تستمر الأجواء الجافة والحارة في المناطق الجبلية، ورح تكون شديدة الحرارة في بقية المناطق. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. أما إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأربعاء مقابل الشيكل بشكلين فارز 98 أجورا. أما الدينار الأردني يصرف اليوم الأربعاء ب4 شواكل فارز 20 أجورا. اليورو الأوروبي يصرف ب3 شواكل فارز 48 أجورا. لحتى تطلعوا على كل ما هو جديد ومتابعة الأخبار أول بأول من خلال متابعتكم الموقع الإخباري، مواقعنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك، تليجرام، الواتساب والإنستغرام، ليوصلكم كل شيء جديد دائما دغري وفوري. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامجنا.
2: حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الخيرات والمسرات، صباح نهار جديد أكيد مشاهدينا، لكل اللي بيسمعونا من خلال أثير فجر أف أم، للي رايحين على أشغالهم وأعمالهم خارج مدينة طول كرب، نحكي لكم رافقتكم السلامة ويا رب توصلوا آمنين سالمين إلى وجهاتكم. وبما أني عمالي بوجه التحية الصباحية للمغادرين من طول كرب إلى مناطق مختلفة، خلوني أحكي لكم آخر تحديث إيش كان لأحوال الطرق. إذا بدنا نحكي عن محافظات الشمال، مدخل سلفيتي الشمالي سالك، بروقين وكفر الديك وجمعين مغلقة، إنما دوار زعترة، جسر أودلا، دوار الطنيب، مفترق جيت ويت سهار، كل هاي الطرق سالكة. وادي قانا أزمة خانقة، سرة أزمة للخارج، إنما عناب، المربعة، بورين، دير شرف، عورتا، بزاريا، نابليا، سلطة الظهر، برقة، الفندق، جبارة، مدخل قلقلي، طريق البذان، كلها طرق سالكة. تيسير أزمة للخارج وعين شبلي، تفتيش كثافة سير للخارج. لو بدنا نروح لمحافظات الجنوب، الكونتينر سالك، عش غرابة، ننعي من نشاش، المنشية، مرح رباح، دبار تقوع، زيف، الفحص، سعير، كل هاي الطرق سالكة. إنما العروب العجوري مغلقة، نبي يونس تفتيش، عنا الفوار ودورة وراس الجورة مغلقة، فرش الهوى تفتيش للخارج. لو بدنا نرجع لمناطق الوسط، فآخر تحديث كالتالي، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، إنما الطرق اللي رح أحكي عنها حاليا كلها طرق سالكة لغاية هذه اللحظة. بوابة عطارة البلد، مدخل روابي، حاجز عين سينيا، الجلزون، سلواد يبرود، مدخل سنجل الشرقي، بوابات ترمس عيا، دير أبو مشعل، النبي صالح، عبود، المهلل، دير نظام، دوار مخماسة، كفر عقب، عناتة، زعيم، العيزرية، المعرجات، مداخل ومخارج أريحة، كلها طرق سالكة مشاهدينا ومتابعينا، ونتمنى لكم السلامة إن شاء الله. كمان عندنا طريق الجفتك تفتيش، بوابة الطيبة تفتيش، عندنا حزمة البلد تفتيش باتجاه رام الله، وجبع تفتيش وأزمة للخارج، قلنديا كثافة سيرة. فصباح الخيرات لكم مشاهدينا ومتابعينا، يسعد صباحكم جميعا. كمان بدنا نتحدث بأنه دائما بتوصلنا الرسائل بما يتعلق بالكلاب الضالة. كلاب الضالة، احنا من خلال حديثنا مع رئيس البلدية أستاذ ناصر فقها باللقاء الأخير اللي كان بداية هذا الأسبوع، وحكى انه رح يكون في متابعة لموضوع الكلاب الضالة، ولكن هذا الملف معقد. كمان مشاهدينا الكرام، بدنا نصبح على العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا بالداخل فلسطين المحتلة، احنا ما بننساهم، احنا منتذكرينهم دائما، ولكن احنا عن جد وصلنا اليوم لمرحلة الله يكون بعون العامل الفلسطيني، العامل الفلسطيني اللي مخنوق اليوم، اللي عليه أوامر حبس، اللي بيستنى أي فرصة إنه ينزل للداخل الفلسطيني ويشتغل بالداخل ويقدر إنه يعني يرجع يجيب قوت يومه. إحنا من خلال الاتصالات اللي وردت، وإحنا أكيد قيد المتابعة هذا الملف وهذا الموضوع، لكن بدنا ننوه من جديد للعمال الفلسطينيين، أرجوكم لا تنتبهوا، أكيد أرجوكم مشاهدينا ومتابعينا العمال الداخل الفلسطيني، لا تسدوا أي حدا بيحكي لكم إنه في جوا فرصة عمل وتعالوا أنا أعملكم تصريح وما إلى ذلك. لأنه كان في اتصال من أحد المواطنين وذكر وقال أنا كنت ضحية، وضحية صعبة نتيجة هؤلاء المحتالين السماسرة اللي بينصبوا علينا في هذا الوقت، وقت الشدة، إحنا متعلقين زي ما بيحكوها بقشة. وحكى إنه يعني بنصح كل العمال إن ما يوقعوا بنفس الفخ اللي أنا وقعت فيه. وللأسف بيحكي لي هدول الأشخاص أو هاي الفئة اللي بيكون عندها أسلوب وأسلوب بالإقناع، يعني حتى لو أنا إجا حدا تاني جديد غير اللي وقع معه أول مرة ونصب عليه، بحكي لو حدا تاني إجا ممكن من خلال أسلوبه وإقناعه والأدلة، وأنا عندي محامي وأنا عندي مكتب وأنا عندي أوراق ثبوتية وأنا عندي أوراق رسمية. للأسف إحنا بنرجع بننخدع مرة تانية وبنوقع بنفس الفخ ألا وهو النصب والاحتيال. بيعوهم مصاريهم، بيعوهم ذهبات نسوانهم، وصفوا اليوم على الحديدة، إيد من ورا وإيد من قدام. العامل الفلسطيني شبابنا وأبنائنا أذكى من أنه يكونوا ضحية لهؤلاء المحتالين والسماسرة والنصابين. أنتوا انتبهوا، كونوا على يقين وحاولوا قدر الإمكان أنكم تتأكدوا من أي وظيفة عمل بدكم تشتغلوا فيها. أوامر الحبس للأسف غير متوقفة، أوامر الحبس شغالة. لما بنحكي عن العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا بالداخل، لو بدنا نحكي بنسبة 100% 70% عليهم شكات، لأنه عليهم التزامات، وشكات مش بمصاري عادية، يعني مش بمبلغ بسيط، لا، اللي ببني، اللي كان شاري سيارة، اللي كان عامل مشروع، فعليه مبالغ مالية كبيرة. وبالتالي للأسف هو أصبح اليوم غير قادر على سداد هذه المبالغ وهذه الديون، وبالتالي هاي الشكات أصبحت اليوم عبارة عن أوامر حبس بتلاحق هؤلاء العمال. فبكفي أنه هو مش عارف كيف بده يهرب من الدنيا، وكيف بده يهرب من عيون أطفاله، وكيف بده يهرب من عيون زوجته، وكيف بده يهرب من عيون عائلته، أنه هو عطال بطال عماله بيعافر يلاقي أي وظيفة أو أي شغل يشتغل فيه، إلا أنه فوق ما كل هالشي بيلاحقه كمان أوامر الحبس بتلاحقه. فالله يكون بالعون لعمال الداخل المحتل اللي من أول ما بدأت الحرب هم منقطعين عن أشغالهم. خلونا نروح مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمحطاتنا التالية، المحطة اللي رح نحكي فيها عن بصراحة فيما يتعلق بالمسابقة اللي حضرتها ومديرية أوقاف طول كرم. دائما هيك عودونا مديرية أوقاف طول كرم إنه يكون بين الحين والآخر في مجموعة من المسابقات اللي تعنى بحفظ القرآن، ولكن هالمرة كان الموضوع بما يتعلق بالأحاديث النبوية الشريفة، اللي بصراحة اليوم مش حديث نبوي شريف نص أنا بحفظه، ولكن هي جزء أصيل من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هالشي كان فيه له أكيد أهداف، كان فيه له أكيد رسالة معينة، وخاصة أنه جاءت بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف. لحتى نحكي أكثر عن هذه المسابقة خلونا نرحب بضيفنا بينضم إيانا من خلال اتصال الهاتف، الأستاذ إبراهيم واصف. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
1: صباح الخير أختي لك ولجميع الإخوة السادة المستمعين والمشاهدين.
0: صباحك بكل الخير، يعطيكم ألف عافية في مديرية أوقاف طول الكرم على الجهود اللي بتبذلوها من أجل أنه دائما يكون في عنا جيل حافظ لكتاب الله وأيضا حافظ للأحاديث النبوية الشريفة. اليوم لما بنحكي عن فعالية خاصة تم تخصيصها من أجل حفظ الأحاديث، احكي لنا أكثر عن هالفعالية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية الشكر والتقدير لك ولأخوتنا في تلفزيون الفجر الجديد على المتابعة والاهتمام في كافة هذه الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها المديرية. نعم، ونحن نعيش في ذكرى المولد النبوي الشريف في هذه الأيام العاطرة، ومنذ أشهر نحن تم إعداد هذه البرامج والخطط الدعوية الإرشادية لنحيي هذه الذكرى، ليس بالتوزيع الحلوى أو الاحتفالات، وإنما في الدروس الوعظية والمسابقات والفعاليات التي تجعل من ذكرى المولد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرى موعدا للتشديد والانطلاق في شيء جديد بشمائله وأخلاقه، وأن تكون رحمة في حياتنا. في هذا اليوم المبارك وفي هذه اللحظات منذ 10 دقائق تقريبا بالضبط انطلق السرد الثاني للأحاديث النبوية الشريفة في مسجدي الروضة وحفصة للذكور والإناث. هذا السرد النبوي الشريف والذي كانت الفكرة منذ العام الأول، منذ العام الماضي كان السرد الأول، وفي هذا العام السرد الثاني. الفكرة أنه يتم تجميع 100 حديث نبوي شريف من الأحاديث الصحيحة من صحيحي بخاري ومسلم، من الأحاديث التي تتعلق في العبادات والأخلاق والأمور اليومية عند المسلم، يتم تجميعها في كتيب والإعلان عنها في للحفظ ولتكون في السرد. الناس جرت العادة أن يكون السرد للقرآن الكريم، ولكن نحن منذ العام الأول تم الانطلاق وحفظ 100 حديث نبوي. شارك في العام الماضي حوالي 220 سارد، في هذا العام ولله الحمد يشارك أكثر من 400 شخص من كافة الفئات والأعمار، من الأطفال والرجال والذكور والنساء، من كل الفئات يشاركون في هذا السرد النبوي الشريف لنحيي هذه الذكرى ونحن نحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفكرة أن يجلس الحافظ السارد لهذه الأحاديث ويسرد ما حفظه من الأحاديث المئة، من الحديث الأول حتى الحديث رقم 100، حتى نعمل على حفظ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحيي ذكراه في حفظ هذه الأحاديث النبوية الشريفة. فهنيئا في هذا اليوم للإخوة والأخوات الذين حفظوا هذه الأحاديث، هنيئا لطول كرم، وهي تحيي هذه الذكرى، ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، بحفظ أحاديثه والعمل بسيرته صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. اليوم لما إحنا بنتحدث عن للإناث وللذكور هذه المسابقة، للإناث في جامع الروضة والذكور في جامع حفصة.
1: نعم صحيح. نعم، الإناث الآن انطلق السرد من مسجد الروضة للإناث.
0: كم عدد الإناث؟
1: ومسجد حفصة للذكور. عدد الإناث تقريبا يعني بحوالي 285 أخت، وعدد الذكور حوالي 120 تقريبا في مسجد حفصة. كل سارد من هؤلاء الذين سيسردوا هذه الأحاديث سيكون معه مشرف ليسمع له هذه الأحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: طيب الأحاديث هي مختارة بتتعلق تحديدا بأخلاق النبي وبر الوالدين، ولا هي من اختيار المشارك؟ لا. يعني أنتم كمديرية حددتوا ولا المشارك هو اللي حدد؟
1: نعم صحيح، نحن منذ الفكرة أو منذ اللحظة الأولى الذي تم الحديث عن هذه الفكرة شكلنا لجنة من الإخوة مشكورين في قسم المساجد والوعظ والإرشاد لاختيار 100 حديث. هذه الأحاديث تم اختيارها من كافة المجالات، منها الأخلاق، منها العبادات، منها المعاملات. هذه الأحاديث تتعلق في حياة الإنسان والمسلم في كل يوم. أحاديث صحيح تكون يعني مهمة في معاملاتنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، حتى يعني يتم الاستفادة منها قدر الإمكان في الحياة اليومية للمسلم، ونحن نكون في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. اليوم يعني الحدث مهم، كيف رح يكون الاختتام؟ رح يكون في إعلان نتائج؟ رح يكون في إعلان نعم. واضح؟ كيف رح تكون ختام هذا اليوم؟
1: نعم يا أختي، موضوع فكرة السرد الأحاديث النبوية الشريفة هي ليست فكرة مسابقة إنه يحصل الشخص الأول والثاني والثالث، إنما كل من يحفظ لو حديث واحد من هذه الأحاديث المئة هو فائز. كل من حفظ هذه الأحاديث المئة أو بعض منها هم جميعا فائزين. في هذا اليوم المبارك عند الانتهاء من موضوع السرد في للإناث والذكور سنكون نحن موجودين مع الإخوة والأخوات، سيتم سحب على بعض الجوائز القيمة للإناث في مسجد الروضة وللذكور في مسجد حفصة. هذا السحب سيكون الإخوة المشرفين والمشرفات، تم وضع آلية أن من يتميز في هذا السرد وأن يكون متقنا سيتم جمع كل أسماء المتميزين في قائمة واحدة ويتم اختيار منهم وسحب على جوائز معينة وجوائز قيمة يتم تسليمها من خلال مديرية الأوقاف. نحن الهدف الأساس لأبنائنا وبناتنا في مراكز التحفيظ ولأهلنا في محافظة طول كرم أن نكون نحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نحيي هذه الذكرى، ليس بالقول، وإنما نريد أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى بسلوكا وعملا وحفظا لأحاديثه عليه الصلاة والسلام.
0: بصراحة لما إحنا بنحكي عن ذكور وإناث اليوم إحنا بنحكي الفئات العمرية اللي كانت مشاركة مختلفة، ولا ركزتوا على فئة عمرية معينة؟
1: لا يعني الملاحظ، أنا بالتأكيد أنتوا إخوتنا في تلفزيون الفجر وباقي وسائل الإعلام سنكون معا في تمام الساعة 9 هناك ستشاهدون بأم العيل أن هناك أطفال لم يتجاوزوا 7-8 سنوات، وهناك رجال ونساء قد فاق عمرهم 70 سنة يشاركوا في هذه حفظ الأحاديث. كل الفئات العمرية سيكون معنا في هذا اليوم المبارك، الذكور والإناث، كل المجالات. لدينا من المعلمين، لدينا من المهندسين، لدينا من الفلاحين، لدينا من الناس العاديين، كل الفئات. نحن عندما تم ترتيب الأسماء والذين سجلوا في هذا السرد لاحظنا أن كل الفئات يعني قد شاركوا في هذا التسجيل ليكونوا ممن اختارهم الله عز وجل لحفظ أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد كان كل الفئات كما حدث عادة يحدث في السرد القرآني الذي يتم تنظيمه. هذا السرد أيضا في نفس الطريقة ونفس الشيء، المشاركين هم من كافة الفئات المجتمع، هم من كافة الفئات العمرية.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي هذه مش أول فعالية لمديرية أوقاف طول كرم بما يتعلق بحفظ القرآن الكريم، أو اليوم احنا بنحكي عن حفظ الأحاديث، لكن أنا بلفت انتباه أنه كل مرة الأعداد بتكون متزايدة. الدور الأساسي لوجود هؤلاء الأبناء من الذكور والإناث بيرجع كمان للأهل، بالإضافة إلى دور التحفيظ، أقسام التحفيظ في المديرية كمان الأهل لهم دور كبير. كيف تعاملكم مع الأهل بيكون، وقديش شايفين تفاعل الأهل إنه أنا ابني بدي يكون مواظب على أي فعالية بتقوم فيها مديرية الأوقاف؟
1: نعم صحيح. نعم، الفكرة عندما تم إطلاق قبل 3 سنوات فكرة السرد القرآني لم يشارك في تلك الأيام أكثر من 200 شخص. في السنة التي تليها كان العدد المشاركين أكثر من 500، في بعد أكثر من 700. في هذا العام هل تعلم أنه في شهر 10 إن شاء الله القادم عدد الذين سجلوا لسرد القرآن الكريم فاق 1000 شخص؟ نحن فكرة السرد القرآن الكريم وفكرة سرد الحديث النبوي الشريفي جعلت هناك تشجيع كبير من قبل الأهالي. بعد كل سرد يتواصل معنا الآباء والأمهات عن الآلية اللي بتم وضعها حتى يشارك أبنائهم في هذا السرد، فعامل هناك تشجيع وتحفيز للآباء وأولياء الأمور الذين نحييهم وندعو الله عز وجل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم لدعمهم لأبنائهم في ليشاركوا مثل هذه الفعاليات الدينية المهمة والضرورية التي تعمل على تشجيع أبنائنا لكتاب الله عز وجل أو أحاديث النبوية الشريفة. فهناك كان دور كبير في هذه المحافظة التي نعتز ونفتخر بها، وهي محافظة متميزة دائما. كان هناك دور كبير أولا لأولياء الأمور والآباء والأمهات، أيضا كان هناك دور كبير لمراكز التحفيظ والمدرسين والمدرسات، هؤلاء الجنود المجهولة الذين يعملوا على مدار الساعة وعلى مدار السنة ليحافظوا وليشجعوا أبنائنا على الحفظ وعلى المراجعة حتى يتمكنوا بالنهاية إلى الوصول إلى حفظ كتاب الله عز وجل. لولا هذا الدور لأولياء الأمور ولمراكز التحفيظ وللأوقاف ولكل أهل الخير ولجنة دعم القرآن الكريم لما كان في كل عام نخرج العشرات من حفظة كتاب الله عز وجل. نحن في كل عام من هذه السنوات المتتالية يكون عدد الحفاظ يزيد عن العام الذي سبقه، فهذا الفضل لأول لله عز وجل، ثم لوعي أهل هذه المحافظة من أولياء الأمور ومن المدرسين وأهل الخير الذين لم يتآنوا للحظة واحدة على دعم مثل هذه الفعاليات.
0: طيب اليوم احنا بنوجه لكم اكيد كل التحيه والاحترام استاذ ابراهيم واصف، ومشكورين انت وكل الاخوه والاخوات في مديريه الاوقاف على تعاونهم الكبير مع ابنائنا وبناتنا من حفظه الكتاب وحفظه الاحاديث النبويه. هذه خطوه مهمه، الهدف منها انه مش احنا يحفظ الطالب ومن اجل انه يفوز، لا، اليوم احنا بدنا نحفظ ويفهم ويقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شو الخطوه القادمه لمديريه اوقاف طول كرم فيما يتعلق بهذا الشأن؟ يعني أكيد محضرين شيء جديد مع الأيام القادمة.
1: نعم نعم صحيح. نحن يعني ولله الحمد أولا ثم الشكر كما تحدثت للإخوة جميعا وخصوصا إخواني في مديرية الأوقاف. كان هناك ضمن هذه العطلة الصيفية سلسلة واسعة من الفعاليات التي نظمناها، وكانت لمديرية طول كرم تميز خاص إنها قامت في مثل هذه الفعاليات والأنشطة. يعني في هذا الأسبوع الذي نحن نعيش منذ بدايته كان هناك فعاليات مركزية مهمة لسرد القرآن الكريم، مثلا في زيتا نظمت نوادي قرآنية صيفية، تم تنظيم في المحافظة 11 نادي قرآني صيفي ضم 850 طالب. أقل من شارك، طبعا لطلاب مراكز التحفيظ، أقل واحد طالب شارك في هذه النوادي حفظ 3 أجزاء في غضون 40 يوم. كان هذه النوادي شاملة على حفظ القرآن، على أمور ثقافية، على أمور ترفيهية، على أمور رياضية. أول أمس يوم الاثنين كان هناك دوري لمراكز التحفيظ. مراكز التحفيظ ليس فقط لحفظ كتاب الله عز وجل، وإنما لصقل شخصية قرآنية، شخصية حافظ لكتاب الله عز وجل، ولكن فيها الرياضة، فيها الثقافة، فيها كل الأمور التي يحتاجها خلال حياته ليكون سلوك القرآن، سلوك هذا الحافظ هي سلوك للقرآن الكريم على أرض الواقع. فكان هناك دوري لمراكز التحفيظ أيضا أقيم على ملعب بلدية بلعة، شارك فيه 9 من الفرق من مراكز التحفيظ، ولكن المشوار لم ينتهي. في هذا اليوم المبارك كان لدينا وإن شاء الله يجري السرد النبوي للأحاديث النبوية الشريفة. بالأمس ليلا كنا في قفين لتكريم نادي القرآن الكريم، هناك شارك فيه 145 طالب. بعد المغرب كنا أيضا في النزل الوسطى. هل تعلم أنه في النزل الوسطى ولله الحمد أولا تم إعادة بناء مسجد كامل في غضون 15 شهر فقط، في 1/1/1447 للهجرة كنا في بلدة النزل الوسطى لتكون آخر جمعة في ذاك اليوم، وبدأ بهدم المسجد القديم لديهم، وتم البدء ببناء مسجد. كل المبلغ اللي كان موجود مع اللجنة التي تم تشكيلها 3000 دينار فقط. بالأمس احتفلنا مع أهلنا في النزل الوسطى لافتتاح هذا المسجد. هذا المسجد الذي يتكون من طابقين، يشمل قاعة ويشمل مصلى ويشمل دار قرآن ويشمل سد ويشمل مئذنة ويشمل أيضا طاقة شمسية. كلف هذا المسجد مئات الآلاف من الدنانير، هذا فقط في عام واحد. فرغم الظرف الصعب الاقتصادي الذي نمر به في الوطن بشكل عام وفي محافظة طول الكرم، ولكننا أهل الخير واثقون لأنهم دائما سيبقوا سندا لبيوت الله عز وجل، وسيبقوا سندا لمراكز التحفيظ. ففعالياتنا ما زالت مستمرة. خلال الأيام القادمة بإذن الله لدينا العديد من المجالس العلمية المتخصصة التي تتحدث عن ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، لأن نأخذ الدروس والعبر من حياته صلى الله عليه وسلم، وبعدها نحن بصدد الترتيب والتنظيم للفعالية الكبرى في هذه المحافظة الكرمية الشامخة، في محافظة في موضوع نخبة الحفاظ رقم 3 الذي تحدثت عنه بشكل سريع، والذي سيكون إن شاء الله في 13 القادم، الذي سيشارك فيه 1000 سارد بإذن الله وساردة أو ما يفوق هذا العدد.
0: إن شاء الله.
1: هناك الكثير إن شاء الله من الفعاليات التي نحن يعني بصدد القيام بها بالتعاون مع أهل الخير ومؤسسات هذه المحافظة الكرمية الأبية.
0: كل التحية والاحترام لكم، نتمنى لكم دائما كل التوفيق، وهيك دائما عودتونا على الفعاليات المميزة، وعودتونا على عمل الخير، وعودتونا على التكاثف من أجل أن يكون كل مساجدنا ودور العبادة بشكل يليق بأبنائنا في محافظة طول كرم. شكرا كثير لك أستاذ إبراهيم واصف، مدير مديرية أوقاف طول كرم، على هذا الجهد اللي بذلته، وتحديدا على فعالية اليوم من سرد 100 حديث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل التحية والاحترام. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، لكن خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: صباح الخير، صباح الخيرات، صباح الحركة، صباح في الحركة بركة، إن شاء الله يا رب يرزونا وإياكم البركة، صباح النشاط والهمة. كمان شي كم يوم إن شاء الله رح ترجع الحركة الصباحية بكير برجعة أولادنا وطلابنا وطالباتنا إلى مدارسهم، فصباح الخير لإلهم جميعا. يا ترى الأمهات عودتوا أولادكم على النوم بكير والصحو بكير؟ ضروري جدا، خلص مضلش وقت، لازم موضوع الدلع وموضوع انه احنا نترك اولادنا نايمين للظهر ولا بعد الظهر وسهرانين لوجه الصبح، هذا الحكي انتهى وقته. اليوم بدنا نرجع نرتب وننظم اوقات النوم لاولادنا علشان يكون عندهم همه ونشاطه. اذا من هلا ما بلشتي تستخدمي هذا الاسلوب مع اولادك صدقيني راح تتغلبي كثير، وراح يكون الموضوع جدا صعب عليك ببدايه العام الدراسي. فصباح الخير لكل أم بلشت تجهز أولادها نفسيا وجسديا للمدرسة. صباح الخير لكم أمهاتنا العزيزات، يسعد كل أوقاتكم يا رب ويعطيكم ألف عافية. أي نعم، بصراحة العطلة بيكون فيها راحة، ما فيها شوفوا الأمهات سبحان الله أو بالأغلب إحنا جميعا ما بيرضينا شيء لما بيكونوا الطلاب بالمدارس بيكون عليهم امتحانات، بصير يحكوا يسا الله وهي جاي العطل وما في امتحانات وهم متابعة الأولاد وما إلى ذلك. وبالمقابل لما بيكونوا بالعطل بيحكوا سا الله وهي راجع المدارس، راجع النظام، راجعين على مدارسهم ويكون مليان وقتهم بالدراسة. فعلى العموم إن شاء الله يا رب يكونوا كل أولادنا وطلابنا وطالباتنا بأحسن حال، والتعليم إن شاء الله العام القادم يكون موفق لكل المراحل الدراسية بإذن وبمشيئة رب العالمين، ونتمنى لكل طلابنا التوفيق والنجاح. اليوم لما إحنا بنحكي عن التعليم الفلسطيني اللي هو أمام مرحلة جديدة من التطوير، مش بس التطوير على مستوى المنهاج والامتحانات ولكن كمان في الطريقة اللي بيتعلم فيها الطالب داخل المدرسة. بالفترة الأخيرة كل الأمهات تابعوا طبعا متابعات لطبيعة وشكل العام الدراسي الجديد بعد ما برز مصطلح التعليم المفتوح أو يمكن مصادر التعليم المفتوحة كواحدة من توجهات وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية. فكان في هناك فهم لهذا الأمر حسب تصورات الأمهات، لكن شو المفهوم الحقيقي وراء هذا المصطلح التعليم المفتوح؟ هل يا ترى التعليم المفتوح رح يكون غايب من بين إيدينا، من بين إيدين طلابنا الكتب؟ هل رح يكون فقط بيعتمد على المصادر المفتوحة؟ طب كيف رح يكون شكل التعليم؟ يعني ما في رح يكون دوام وجاهي؟ كل هاي الأسئلة كانت موجودة ببال الأمهات طوال هالفترة الماضية، لكن مع اقتراب العام الدراسي الجديد خلونا ناخذ الإجابة من مصدرها الرسمي. بنرحب بالأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. صباح الخير أستاذ صادق.
1: أسعد الله أوقاتك أوقات المتابعين والمتابعات ودمتم بكل الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، وإن شاء الله عودة ميمونة قريبة إلى طلابنا لمدارسهم ومقاعد الدراسة. اليوم لما إحنا بنسمع بالفترة الأخيرة من وزارة التربية والتعليم وتتحدث عن التعليم المفتوح أو مصادر التعليم المفتوحة، خلينا نبدأ من هذا الموضوع، وشو يعني هالمصطلحات اللي صرنا نسمعها مؤخراً؟
1: يعني دعيني في البداية يعني أتوجه بالتحية لكل معلمين ومعلماتنا، وإحنا على أعتاب عام دراسي سيبدأ وقد بدأ فعليا في عدد من المدارس اللي بتعطل عطلة عيد الميلاد استثناء، علاوة على أنه بعض المدارس الخاصة ستبدأ في غضون اليومين المقبلين طبعا، وتلك التي تقدم فيها طلبة لاختبارات دولية العام الدراسي رسميا يبدأ في 6/9 بكون يوم أحد، قبله في 5/9 المدارس التي تداوم أيام السبت في عدد من المدريات. هذا العام تقديرا مراعاة للظرف العام يكون دوام الطلبة والمعلمون في نفس اليوم، يعني يأتي الدراسية جرة العادي أن تداوم قبل 3-4 أيام.
0: صحيح.
1: استكملنا ما يجب استكماله من التنقلات داخلية للمعلمين والمعلمات. يعني يتم الآن حاليا متابعة توريد الكتب المدرسية، اليوم تبدأ أقسام الصحة المدرسية بجولات على المدارس للتحقق من الجهوزية. هذه الأمور كلها لدينا مدارس جديدة سيتم

0: معالي الوزير أوضح أن الكتاب المدرسي باقٍ حاضر، الورقة والقلم حاضرة، وجود شاشة داخل غرفة الصف لا يعني بأي حال من الأحوال أنه تحولنا رقميا بالكامل. والبعض بيقول السويد وفنلندا، لا السويد وفنلندا ما تم هو تحول رقمي كان وإلكتروني، كان مطلوب من الطالب أن يستغني نهائيا عن الورق والكتاب وأن يكون بين لديه يا إما هاتف محمول أو تابلت أو حاسوب. صحيح. هذا الموضوع مش مطلوب عندنا. هذه النقطة التي فهمت خطأ، وبالتالي حتى أنه بعض المدارس أو المدارس الخاصة هي تسلمت فعليا الكتب، بعض المدارس الحكومية تتسلم حاليا الكتب، والموضوع بالتأكيد يعني أثار العديد أو الكثير من الجدل والعديد من التساؤلات، لكن بإذن الله الأمور الآن اتضحت وأنا أتجه لبدء عام دراسي وسط تحديات. يعني احنا بنقول دائما جرت العادة أنه عام دراسي منتظم، لا احنا فلسطين نقول آمن ومستقر ومنتظم،
1: لأن
0: منتظم عندنا صار مرتبة ثالثة.
1: يعني هذا اللي بنأمله احنا،
0: وانتم في طول كرم تعرفوا احنا صح. كنا في طول كرم أول أمس شاهدنا الوضع على أرض الميدان، كان الله في العون في جنين، يعني في عديد المناطق وسط هذه التحديات الماسرة في الطريق، لدينا التحدي المالي، عدد أيام الدوام، الوزارة أصدرت الأجندة على أساس 5 أيام دوام في الأسبوع، ونأمل أن نتمكن أن نصل إلى أعلى قدر ممكن من الدوام، لكن المعطيات على الأرض لا تبشر بخير. يعني
1: كيف؟
0: وبالتالي الحد الأدنى إحنا بالتأكيد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تمت يعني نقاشات مع الاتحاد، ونحن نحاول قدر الإمكان إن كان لابد من تقليص في عدد أيام الدوام، إذا كان يعني هذا خيار لا يعني لا مفر منه، فإحنا عندنا رسالة إنه لدينا الجميع يدرك إنه في فاقد تعليم صف أول وثاني، حرام يعني بنقول إنه يكون أقل من 4 أيام، التوجيه صحيح. حرام يكون من أقل 4 أيام، وبالتالي إحنا نعمل مراعاة التباينات بين المراحل العمرية والمدارس في حال كان لا مفر من التقليص.
1: طيب الدعم، أنت ذكرت يعني أستاذ صادق أنه المفترض أنه الوزارة تسعى أنه يكون التعليم 5 أيام، لكن على أرض الواقع مختلف.
0: نعم صحيح، يعني العام الماضي الحال ذاته إحنا سعينا جاهدين العام الماضي، لكن أنا ذاك يعني كان التعليم بواقع 4 أيام في بعض المدارس وبشكل عام 3 أيام.
1: طب بما يتعلق كنا نتحدث عن التعليم المفتوح، إذا كان الكتاب موجود وانت حكيت يعني كان مفهوم بشكل خاطئ أنه الكتاب سيحيز، لكن إذا كان الكتاب موجود شو راح يضيف التعليم المفتوح للطالب؟
0: أبشكرك على هذا السؤال. التعليم المفتوح هو ربط التعلم بسياقات حياتية والواقع المعيش المعاش، يعني الطالب التعليم المفتوح بدل ما الطالب يدرس مثلا عن موضوع البراكين فقط يشوف صورة مجردة في الكتاب صورة صماء، يمكن يحضر فيديو يشوف البراكين وكيف تتولد والحمل البركاني مثلا،
1: وهذا بالصف المدرسي وهذا اللي راح تشتغل عليه المعلم أو المعلمة.
0: صحيح، يعني أنت التعزيز التعلم النشط استنادا إلى الكتاب، وبالتالي يعني الآن إذا بدي يأخذ عن النباتات الطبيعية، إذا كان موجود داخل قرية مثلا الطالب لماذا لا يخرج إلى الأرض إلى الطبيعة ويتواصل مع هذه النباتات؟
1: هذه واحدة من أساليب التعليم المفتوح اللي أنتم تقصدوا فيها.
0: نعم، يعني هذا أعطيك أمثلة أنا. يعني بنقول له هل يستطيع الطالب أن يشم الزهرة مثلا على الكتاب، لكن في الطبيعة يستطيع أن يشمها، أن يحدد مثلا صفات الصخور مثلا إذا بيمسك. الآن إحنا مش نتحدث إنه مثلا في جميع البيئات، إحنا في فلسطين بيئات الطالب في القرية غير الطالب في المدينة.
1: صح.
0: الطالب اللي جنب محجر إذا كان يدرس على الحجار في منطقة فيها محجر غير الطالب اللي داخل المدينة، لكن الطالب في المدينة عنده مصنع مثلا إذا كان عن إنتاج الأدوية وزار مصنع أدوية مثلا أنا بقول، وبالتالي حتى الفيديوهات التعليمية والمنصات التعليمية والمكتبة الإلكترونية كل هذه مصادر الآن داعمة للكتاب المدرسي، وحتى في أساليب التدريس، يعني عندما نقول مصادر مفتوحة إحنا تعودنا تاريخيا أن الطالب فقط يجيب السؤال، لماذا لا نعود الطالب على أن يسأل؟ يعني التربويون جميعهم التربويون يجمعون على أنه يعني

0: كل سؤال في جواب في صح وخطأ، لكن مش سؤال خطأ. وبالتالي تعالوا نعود الطلاب على التفكير الناقد. يعني مش بنقول إنه نظامنا التعليمي القديم يعني نشط بكل ما، لا، إحنا أصلا نتاج هذا النظام، لكن إحنا نركز على المهارة وعلى الكفاية. بمعنى إنه طالب قد يحصل الآن، وإحنا جميعا بنعرف في أحد المباحث على 100%، بس بعد 5-6 سنوات نسأله ماذا تبقى لديك من هذه المادة؟ لا شيء، لكن علمه مهارة التعبير عن الذات، الكتاب وما إلى ذلك، هذه تبقى مع عبر مراحل حياته، يحتاجها في مكان العمل، في الجامعة وما إلى ذلك. الموضوع في اعتقادي موضوع اللبس اللي كان بخصوص الكتاب المدرسي، هذا الموضوع في اعتقادي بات وراء ظهورنا. الحديث يدور عن نظام تفاعلي غير تلقيني بشكل عام، مصادر تعلم نشط، كل هذه الأساليب نركز عليها ونحن نقبل على بدء عام دراسي.
1: الطلبة المستهدفين قبل ما ننتقل إلى بداية العام الدراسي، أستاذ صادق اسمح لي
0: دعيني أوضح نقطة.
1: تفضل.
0: البعض ظن أنه إحنا نتحدث عن نظام يعني لا، النظام طبق العام الماضي، ولا أقول جرب، لأنه فرق بين التجربة والتطبيق. في 64 مدرسة وأنتم في طول كرم بحكم وجودكم استطعتكم كثير المدارس التي طبق فيها هذا النظام، وأن تسمعوا من ولي الأمر ومن الطالب ومن المعلم ومن المشرف.
1: كم عدد المدارس اللي طبق فيها في طول كرمة هذا التعليم؟
0: على ما أظن 4 مدارس.
1: أربع مدارس حكومية؟
0: نعم حكومية.
1: طيب لما بنحكي عن الطلبة، مين الطلبة المستهدفين من هذا التعليم المفتوح؟ لما كمان بنحكي عن المدارس، رح تكون بكل المدارس الحكومية هذا العام مطبقة؟
0: نعم،
1: ومجربة
0: الحكومية الطلبة هم الصفوف 1-4، على اعتبار أنه أيضا المدارس الخاصة بعضها سينخرط في هذا التوجه، والبعض يعني تم منحه سنة من باب أنه البعض كان تسلم الكتب أو عاد تشكيلاته أو يعني لم يجهز نفسه من المدارس الخاصة، فقلنا أنه سيتم التطبيق من المدارس الخاصة تدريجيا، بمعنى أن بعضها سينضم في بداية العام، بعضها مع مقطع الفصل الدراسي الثاني، وصولا إلى تطبيق العام القادم. وإحنا ما حبينا أن نواصل موضوع الشد والجذب مع المدارس الخاصة، اللي يعني إنه هم لم يكونوا في صورة المعرفة بأنه هذا النظام سيطبق أو هذا المنح أو هذا التوجه، أيا كان المسمى سيتم تطبيقه. وبالتالي لكن البعض أيضا حاليا ينضوا من المدارس الخاصة، ينضوا المعلمون والمعلمات في التدريب الذي يتم، والذي وصل تقريبا حتى اللحظة لأكثر من 10,500 معلم ومعلمة. خلال أسبوع إن شاء الله بنكون وصلنا 12,000 معلم ومعلمة معلمين صفوف 1-4.
1: إن شاء الله يا رب. طيب نرجع لبداية العام الدراسي القادم إن شاء الله، كيف رح يكون شكل هذا العام الدراسي؟ إحنا حكيت بتسعى الوزارة يكون 5 أيام، لكن على أرض الواقع رح يكون يمكن الوضع مغاير. العام كان 3 أيام وجاهي، باقي الأيام إلكتروني. هذا العام كيف رح يكون شكل الدوام الدراسي؟
0: هذا حتى اللحظة إحنا بالنسبة لنا كوزارة نسعى جاهدين للخمس أيام، لكن أيضا لا نغفل إنه الوضع لا يساعد المطاف، ولذلك إحنا نعبر عن أملنا بأن يكون على الأقل 4 أيام. وكما قلت، إن تعذر ذلك في جميع المدارس فلتكون هناك مراعاة أولا للمناطق، ثانيا يعني أكيد معلم ساكن في نفس بلده في قريته غير معلم يضطر للذهاب من القرية المدينة أو العكس. بالتأكيد أيضا الصف الأول والثاني غير الصف السابع والثامن، مع تأكيد أن الفاقد التعليمي لا يستطيع صفا، التوجيه له خصوصية، المدارس المهنية لها خصوصية. وبالتالي هذا الموضوع هو ما يتضح في الأيام القادمة. إحنا بالتأكيد نسعى جاهدين ومع كل الأطراف، ودعيني أقول مع كل الأطراف، فده يعني أنه فقط أنه الاتحاد العام للمعلمين، لا، إحنا الحكومة نسعى جاهدين لأن تكون هناك خصوصية للمعلمين، للإضافة على ما تم منحه من خصوصية تمثلت في دفع الأقساط كاملة، الأقساط الجامعية فقط لأبناء المعلمين كاملة. أقول موضوع المواصلات أيضا، يعني نحاول أن نراكم على ما تحقق للمعلمين. موضوع التنقلات أيضا، يعني وهذا يختلف عن بقية الوزارات، نحن نستطيع أن نتحكم في موضوع قدر الإمكان فنيا، متى ما ساعدتنا المعطيات بأن المعلم يكون يعمل في قريب من مكان سكن.
1: طب خلينا قبل ما ننهي حديثنا وإياك أستاذ صادق نركز بالخصوص على نظام التوجيهي. العام الماضي كان الحديث أنه النظام التوجيهي رح يكون على مرحلتين وما إلى ذلك، لكن اليوم لإيش توصلت وزارة التربية والتعليم بأنه يكون شكل التوجيهي في هذا العام 2026-2027؟
0: هذا العام سيبقى الوضع على ما هو عليه، والمعالي الوزير أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي لغداة إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام. نستكمل ما يجب استكماله من نقاش في اللحظة التي نتحقق فيها من الجهوزية الكاملة للتوجه لمثل هذا النظام، سنمضي قدما. يعني لدينا متسع من الوقت، لسنا تحت ضغط الوقت، لكن النقاش مستمر، ونعد الجميع أنه الوزارة لديها توجه بأن يطبق هذا النظام اعتبارا من العام المقبل. لكن في حال أيضا إحنا نستمع للميدان التربوي ونأخذ بآرائه والمختصين وولي الأمر، وبالتالي في حال كان هناك تعديل على هذا التوجه سنعلن عنه في وقت مبكر. مبدئيا نتجه لموضوع العامين، لكن هذا أيضا مرهون استكمال النقاشات التي يجب أن تستكمل. يعني كان هناك رؤية بأن نجرئ المزيد من النقاشات المعمقة، بالتأكيد لأنه الحديث إذا نعدل في المسار هذا الموضوع بالتأكيد يتطلب وضوح الرؤية 100%، مش 99%.
1: 100% إن شاء الله يا رب، نأمل أنه كل الأمور تكون في نصابها الصحيح، ونأمل أنه يكون العام الدراسي الجديد عام موفق، عام مكلل بالنجاح، وعام يكون الدوام الوجاهي فيه 5 أيام. شكرا كثير للأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. نأمل يا رب يا رب أنه تتحسن الأحوال، تتبدل الأحوال، وتكون كلها في مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني ومصلحة المعلم والدكتور والممرض الموظف وكل موظفي القطاع العام. نأمل يا رب أنه تنفرج هالأحوال وتعود الدنيا مثل ما كانت، وخاصة بما يتعلق بالرواتب وأموال المقاصة إن شاء الله، والعمال في الداخل الفلسطيني، كل شرائح المجتمع الفلسطيني ترجع الأمور إلى عهد سابقها. فكل التحية والاحترام طلابنا الأعزاء، نتمنى لكم التوفيق. طلاب التوجيهي كمان بنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وسنة دراسية موفقة لكم يا رب. طلبة الثانوية العامة، طلبة الثانوية العامة السنة الماضية اللي نجحوا ورفعوا راسنا من أبناء مدينة طول كرم ومحافظة طول كرم، بنوجه لهم كل تحية طبعا. نتمنى من طلابنا في العام الدراسي القادم كمان يكونوا سائرين على نفس النهج، ونظل محافظين على هذا اللقب. محافظة طول كرم هي محافظة النجاح والتميز والتفوق. فصباح الخير لكم ولأهاليكم، كونوا رايقين مع أولادكم. طلابنا الحلوين ادرسوا من اليوم الأول وتابعوا دروسكم أول بأول، أي سؤال ما فهمتوه روحوا اسألوا الأستاذ الفلاني والأستاذ الفلاني والأستاذ الفلاني، ولغاية ما توصلوا لفهم أي معادلة بدكم إياها، أو أي قضية أو أي درس مش فاهمينه مش عارفين تحفظوه، تعلموا كيف أو أي أسلوب لحفظ المعلومة ادخالها في دماغكم وترسيخها في دماغكم، فهي فترة وبتعدي. يعني الله يكون بعون الأمهات والآباء، رح يبدأوا بمرحلة سنة دراسية كاملة هي ملخص ونتاج بختام 12 سنة من التعب والجهد. نأمل من الله أنه تكون أمورهم موفقة، و السنة الجاية تكون النتائج هيك أضعاف وأضعاف من محافظة طول كرم من أبنائها الأوائل. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم ببرنامج طلت فجر.

0: صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام، حنان الكحلة يسعد لي صباحك يا رب، صباحك ورد وفل وياسمين في صباح يوم الأربعاء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين يا رب العالمين. صباحك فل وياسمين، كمان الخالي مقبول صباحي يسعد صباحك. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. خالي عليا أبو شنب يسعد لي صباحك يا رب. الخالي عليا صباحكم عسل، بصبح على الحلوين، صباحكم سكر زيادة ورضا وسعادة كالعادة، يسعد صباحك يا رب. الخالي عليا أبو شنب صبحك وربحك بكل الخير. مشاهدينا الكرام، بدي أحكي كمان صباح الخير لمين؟ بدي أحكي صباح الخير لكل مرضانا اللي موجودين بكل الأقسام بالمستشفيات، سواء المستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة، يسعد صباحكم يا رب، وربنا يشافيكم ويعافيكم إن شاء الله ويبعد عنكم كل هم وكل غم يا رب، والشفاء العاجل لكل المرضى المتواجدين داخل المستشفيات، ونزوركم إلى بيوتكم آمنين سالمين. صباح الخير كمان لكل الممرضين والممرضات، الدكاترة، الأطباء، يسعد صباحكم جميعا، صباحكم فل ياسمين يا رب. فبنحكي بصراحة صباح الخير لكل الطواقم الطبية، بارك الله في جهودكم، نأمل أنه تكون جهودكم مضاعفة أكثر وأكثر. بنعرف الواقع اللي موجودين فيه بنمر فيه بمدينة طول كرم مش يعني ممتاز وما إلى ذلك، بحاجة إلى تطوير وتحسين خدمات، وإن شاء الله نأمل أنه يكون في تطوير لكل هذه الخدمات اللي بيتلقاها المواطن الكرمي في مشفى ثابت الحكومي، ونأمل أنه يكون في المزيد من الأقسام، المزيد من التخصصات، وتوفر كل الأطباء وخاصة بما يتعلق بقسم الكلى. صباح الخير لكل مرضانا اللي موجودين حاليا بقسم غسيل الكلى، يسعد صباحكم، الله يشافيكم ويخفف ويهون عنكم تعب وثقل هذه الساعات اللي بتكونوا موجودين فيها بقسم غسيل الكلى، يعطيكم ألف عافية. ونأمل من الله إنه بصراحة يكون في تعاون كبير من كل الجهات علشان تتوفر كل الأدوية المناسبة وتتوفر كل الاحتياجات اللي أنتوا بحاجة لإلها، فبارك الله فيكم جميعا. وبدنا نحكي صباح الخير لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لإسلام أبو شمعة، يصبحك بكل الخير ويعطيك ألف عافية. مش بس مرضى الفشل الكلوي، مرضى الثلاسيميا، السرطان، وكثير من المرضى وليلهم جمعيات. طبعا نتمنى أن كل هذه الجمعيات تكون بتخدم أبنائنا المرضى لتوفر لهم كل النواقص. لما بنحكي عن نواقص ف حدث ولا حرج، ولكن نأمل أنه كل هاي الجمعيات تشتغل على قدم وساق أنها توفر كل هذه الأدوية لكل أبنائنا وبناتنا المرضى، والله يشافيهم جميعا يا رب. وبدي أحكي صباح الخير لكل المراكز الطبية والصحية الموجودة ومنتشرة بكثير من المناطق في المحافظة، بيكون في البلدات وبيكون في، الحمد لله رب العالمين، بكون في البلدات وبكون في القرى. بصراحة اللي بنحكي إنه إن شاء الله يا ربي دائما تكون هاي الخدمات متوفرة ومتاحة للجميع من أبناء الشعب الفلسطيني. صباح الخير لمين؟ للي عمالهم بيبعتون الرسائل، يسعد صباحكم يا رب. طيب بدنا نحكي ألف ألف مبارك قدوم المولود الجديد مصعب لبنت الخالة الحبيبة آن العكر. الحمد لله على سلامتك وسلامة المولود، ويتربى بعزكم ودلالكم. مصعب جميل جدا، طبعا رزقت بمولودها مصعب في نفس اليوم اللي كان يوم أمس، طبعا بالتزامن مع إحياء يوم وذكرى مولد خير الأنام. ألف مبارك يا آن، وإن شاء الله ربي يجعله من الذرية الصالحة، وألف مبارك لعائلتك لإخوانك ولوالدتك. الخالي أم العبد يسعد صباحها يا رب، من نابلس الحبيبة، يصبحهم بكل الخير أهلنا في نابلس المتابعين الدائمين لبرنامجنا. خالتي دائما بتحكي لي إحنا يعني قديش عندنا برامج في نابلس، ولكن دائما بحب أتابع البرنامج الصبح من طول كرم، وبحب أني أشوفكم وأشوف كل المشاهد اللي بتبثوها، بتفرجونا نابلس وبتفرجونا طول كرم وبتفرجونا جنين وبتفرجونا قلقيلية. يعني شكرا يا خالتي على هالبرنامج الحلو. بحكي لك يا خالتي الله يحلي أيامك يا رب، وإن شاء الله تضلوا متابعينا دائما من خلال شاشة تلفزيون الفجر عبر قنواتنا بالبث المباشر. يسعد صباحكم يا رب، يخلي لك كل أحفادك، ويسعد صباح مصطفى الصغير الأخ الأكبر لمصعب، صباحك فل ياسمين، وإن شاء الله كل أيامكم خير وسعادة. وألف مبارك لكل من رزق بمولود بالأيام الأخيرة، وربنا يجعلهم دائما من الذريات الصالحة، وإن شاء الله يرزق جميع من يدعو الله بأنه يرزقه الذرية الصالحة، ومشتاق أنه يكون عنده أولاد وأطفال. إن شاء الله يا ربي ما يحرم أي أحد من هذه النعمة، وما يخلو بيت من صوت الأطفال. فصباح الخير لإلكم. طيب، يسعد صباحكم من عبادة أبو علي إلى جميع طواقم بلدية طول كرم العاملة في الميدان، ونتأمل منهم حل مشكلة مفترق البلعاوي. كل يوم بصير حوادث هناك، لازم ينعمل دوار. حاضر، رح نحكي مباشرة لبلدية طول كرم على هاي المشكلة، ونحكي لهم يا جماعة انتبهوا كتير منيح عند مفترق البلعاوي. ليش دائما بيصير حوادث السير؟ قسم الطرق أو خلينا نحكي اللي هي دائرة السير وما إلى ذلك، كل الجهات المعنية والمختصة من تنظيم السير ومن شرطة المرور ومن بلدية طول كرم، شو الحل اللي ممكن يوجدوا إلى ما يتعلق بمفترق البلعاوي. يسعد صباحك يا رب عبادة، صبحك وربحك بكل الخير. نروح للفقرة والمحطة التالية من محطاتنا لليوم مشاهدينا ومتابعينا. في هاي المحطة رح نتحدث عن جانب من الجوانب الأساسية اللي لازم نذكر فيها في كل يوم. لما بنحكي عن فلسطين ما بتنتهي معاناة العائلة الفلسطينية باستشهاد ابنها. هناك عائلات تنتظر من سنوات أن يعودوا أبنائها إلى أحضان الأرض ويعرفوا وين دفنوا، ويتمكنوا من إقامة مراسم الدفن والوداع بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية. في هذا العام الفعاليات بتتجدد بما يتعلق بالحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. للحديث عن الحملة الوطنية وأهدافها وعملها وآخر المستجدات بهذا الملف، وشو اللي بتطالب في هذه الحملة في هذا العام وفي هذا اليوم تحديدا، خلونا نرحب بمنسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء السيد حسين شجاعية. صباح الخير أستاذ حسين.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين الأعزاء.
0: يسعد صباحك يا رب. لمن يسمع عن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء بشكل دائم، يستمع إلى كل الخطوات اللي بتقوم فيها، متابع بهذا الشأن وهذا الملف، واليوم من خلال اليوم العالمي، شو ممكن نحكي بهذا اليوم بهذا العام بالجديد من ناحية الأرقام من ناحية المطالب؟
1: يعني فعليا هذا اليوم سيكون هناك فعاليات عديدة للتذكير بهذه القضية، القضية الإنسانية يعني التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال وما قبل الاحتلال. نحن نعلم أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء ومعاقبة الجسد الفلسطيني بدأت مع الانتداب البريطاني علينا كفلسطينيين، ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا تمارس علينا بكافة الأشكال. يعني في السنوات الأخيرة ارتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة إلى عدد غير مسبوق في هذه القضية. يعني هناك شقين في موضوع الإحصائيات، إذا تحدثنا عن الإحصائيات هناك إحصائيات موثقة لدينا كحملة وطنية وجزء آخر غير موثق. يعني في قبل الأيام ذكرت بعض المصادر الإسرائيلية وجود أكثر من 1700 شهيد فلسطيني محتجز لدى الاحتلال الإسرائيلي. يعني نحن في الحملة نوثق منهم 799 جثمانا ما بين مقابر الأرقام وما بين ثلاجات الاحتلال. طبعا من بين هؤلاء الشهداء يعني للتذكير 99 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، جزء منهم يعني قضى عشرات السنين في سجون الاحتلال وبعد يعني الأسر والاستشهاد أيضا حرمان العائلات من التشييع ورؤية هذا الجسد باحتجاز الجثمان. نتحدث عن 81 شهيد طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما. نتحدث عن 10 شهيدات من النساء يحتجز الاحتلال جثامينهم، طبعا أكثرهم الشهيدة دلال المغربي التي يعني ما زال جثمانه هو محتجزا عند سلطات الاحتلال. الجانب الآخر هم الشهداء يعني المرتبطين بالحرب الإبادة على شعبنا صحيح. في قطاع غزة، يعني هناك مئات الشهداء المحتجزين غير المعروفة ظروف احتجازهم أو حتى عددهم الدقيق، ومحتجزين طبعا حسب بعض المصادر في معسكر سادات إيمان. هذا المعسكر يعني أو هذا المسلخ الذي يعني يحتجز فيه أيضا أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، وذكرت يعني المصادر الإسرائيلية أن هذه الجثامين تحتجز في شاحنات مبردة كبيرة جدا، مع العلم أن هذه الجثامين يعني محتجزة بظروف غير إنسانية، جزء منها بدأ بالتحلل وجزء منها أصلا وصل بشكل يعني غير إنساني مع وجود تنكيل لجثامين الشهداء. فهذه يعني الإحصائيات المرتبطة بهذه القضية يعني الشائكة والمعقدة للأسف.
0: اليوم لما بنتحدث بصراحة عن مقابر الأرقام، وهذه بصراحة من المصطلحات اللي بتكون مصدر رعب للأهالي، وبصراحة من المصطلحات اللي إحنا أصلاً ما بنحب نسمعها، لكن اليوم بدنا نحكي أكثر عن هالمصطلح، بدنا نحكي كيف تستطيع العائلة إنه تعرف إنه الجثمان موجودة في مقبرة أرقام هو ابنها فعلياً.
1: يعني شوفي، فيش في العالم، في أي دولة في العالم مصطلح اسمه مقبرة الأرقام سوى لدينا كفلسطينيين، والمسمى إجا بسبب أن الاحتلال أنشأ عدة مقابر في مناطق، خاصة في منطقة الغور الفلسطيني والجولان السوري المحتل وأيضا في النقب. هذه الأراضي كانت عبارة عن مقابر، ولا يوجد أي شواهد على هذه القبور التي دفن فيها الشهداء الفلسطينيين. فقط ما يوجد على القبر هي يافطة صغيرة تحمل رقم، وهذا الرقم مرتبط بملفات لدى الاحتلال الإسرائيلي. فعندما يشاهد الشخص يعني هذه القطعة الأرض أو هذه المقبرة من بعيد يرى فقط يافطات عليها أرقام، ومن هنا يعني جاءت مسمى مقابر الأرقام. ويعني حسب توثيقنا هناك 6 مقابر معلومة لدينا كفلسطينيين في نفس المناطق التي ذكرتها. وحتى في هذه المقابر يعني الدفن بطريقة غير إنسانية، حيث يتم دفن الشهداء في الأرض على عمق بسيط من السطح، وبالتالي في ظروف سابقة يعني في فصل الشتاء خاصة عندما تكون هناك سيول في هذه المناطق، للأسف جرفت بعض الجثامين، وهذا ما حدث على سبيل المثال في مقبرة دامية قرب بلدة الجفتلك. حدثنا بعض يعني أبناء هذه القرية عن أنهم دفنوا بعض الرفات بعد هذه مواسم شتاء. هناك يعني بعض الحيوانات البرية للأسف وصلت لبعض الجثامين لأن الدفن يكون على سطح قريب. وهذه المقابر طبعا مناطق عسكرية مغلقة، لا يمكن الوصول لها بأي شكل من الأشكال. ويعني إضافة لسؤالك الجزء الثاني على موضوع معرفة هوية الشهداء، يعني في عدة حالات عندما استردينا جثامين شهداء من مقابر الأرقام يتم عمل فحوصات DNA مرة ومرتين وثلاثة حتى الوصول إلى جثمان الشهيد، لأن الاحتلال الإسرائيلي يدعي في كثير من الحالات ضياع المعلومات. على سبيل المثال عندما استردينا أول شهيد بجهود الحملة وهو الشهيد مشور العروري بعد 34 سنة من الاحتجاز في مقابر الأرقام، تم يعني عمل فحوصات لجثمان، والثاني الثالث فعليا تطابقت عينات DNA مع عائلة الشهيد. فعليا ذكرنا الشهيد دلال المغربي في العام 2008 عندما أخرج جثمان على أنه جثمان الشهيد دلال المغربي، وتم تسليمه على أنه جثمان دلال المغربي، ولكن عند عمل فحوصات الطبية تبين أنه ليس للشهيد دلال المغربي، وهي يعني حتى اللحظة محتجزة. فتحديد وربط الرفات بعائلات الشهداء هذا أيضا عمل آخر وشهد عشاق بالمناسبة، لأننا كفلسطينيين لا نملك لفترة قريبة يعني فحوصات الدي ان ايه، مختبرات لفحوصات الدي ان ايه، فكنا نعمل على إرسال هذه الفحوصات إلى الأردن، وتحتاج إلى وقت وأيضا إلى مال كبير لإجراء هذه الفحوصات.
0: اليوم العمل لو من خاصة من خلال اليوم العالمي لهذه الحملة، العمل بيكون على المستوى الشعبي والإعلامي، وأيضا بيكون على مستوى مسار قانوني وحقوقي ودولي؟
1: صحيح، يعني نحن منذ تأسيس الحملة في العام 2008 نعمل بهذه الجهات وهذه التفاصيل. تحدثت عن الجانب القانوني، والذي يعني للأسف بالفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة نجد تعقيدا كبيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويعني وضع كافة العراقيل والقوانين لعدم الإفراج عن جثامين الشهداء، وكان آخرها يعني القرارات التي تجيز احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من مناطق 48، والذي لم يكن هناك احتجاز لمناطق 48. وأيضا يعني نحن نقوم بهذه المرافعة القانونية، ونجحنا في الفترة الماضية بالإفراج عن يعني بجهود قانونية بالإفراج عن جثمانين في طوباس وفي رام الله في سنجل بالتحديد. فبالتالي الجهد القانوني موجود فعليا ودائما موجود، ولكن النتائج للأسف بسبب الظروف التي تحدثنا عنها قليلة. وعلى السبيل وعلى يعني الجانب الإعلامي، نحن دائما نحاول نشر تفاصيل هذه القضية لتكون حاضرة على المستوى يعني الفلسطيني والعربي والعالمي أيضا، لأننا نقوم بمراسلة كافة الوسائل الإعلام العربية والأجنبية أيضا. وعلى الجانب يعني الضغط والمناصرة يكون لدينا فعاليات مرتبطة بهذه القضية على المستوى الفلسطيني وغير الفلسطيني، من خلال الوقفات ومن خلال المراسلات التي نقوم بها مع الجهات القانونية والمؤسسات الدولية. واليوم هناك فعاليات على أرض الواقع للتذكير بهذه القضية ولمساندة عائلات الشهداء، يعني لنقول لعائلات الشهداء أننا بجانبكم في هذا النضال حتى الإفراج عن كافة جثامين الشهداء.
0: ما الذي تم إعداده هذا العام لإحياء اليوم الوطني لإسترداد جثامين الشهداء، وخاصة أنه راح تكون منطلقة بعدد كبير من المدن؟
1: يعني فعليا اليوم هناك سيكون وقفات تشارك فيها أبناء شعبنا وعائلات الشهداء في عدد من المدن، يعني في رام الله طبعا ستكون الساعة 12 في رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم وطوباس، وأيضا في طول كرم وكل مدينة، يعني سيكون هناك مكان للتجمع. على سبيل المثال طول كرم سيكون أمام مقر الصليب الأحمر، في طوباس على دوار الشهداء، في بيت لحم في ساحة المهد، في نابلس ميدان الشهداء، في أمام مقر الصليب الأحمر، في رام الله في مركز البيرة الثقافي سيكون هناك فعاليات، وسيكون هناك تغطية إعلامية لهذه الفعاليات إن شاء الله.
0: إن شاء الله نأمل أنه تكون هذه الفعاليات مكللة بوصول هذه الرسائل إلى كل دول العالم. الرسالة الحقيقية في كل عام بيكون في رسالة بتكون بلهجة بتخاطب فيها كل دول العالم والمحاكم الدولية، لكن بعد كل هاي السنوات الصعبة اللي مرينا فيها ومع اشتداد الوضع، وخاصة أنه أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم بيكونوا متعلقين بقشة زي ما بيحكوها، أنه يعرف أي خبر أو أي معلومة أو أي قرار ممكن يصدر بحق هذا الأمر. فاليوم لما إحنا بنحكي عن رسالة هذا العام، كيف راح تكون لهجتها ولغتها؟
1: يعني رسالتنا في هذا العام هي رسالة إسناد لعائلات الشهداء في هذا النضال المستمر للإفراج عن جثامين الشهداء، وأننا في الحملة الوطنية سنكون بجانبهم حتى الإفراج عن آخر شهيد وشهيدة في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال. وأيضا رسالتنا في هذا العام مطالبة بالمؤسسات الدولية للكشف عن تفاصيل احتجاز جثامين الشهداء والمفقودين. للأسف في هذا العام وبعد يعني تخفيف وتيرة حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، تبين عدد كبير جدا من المفقودين، لا نعلم إن كانوا أسرى أو شهداء. فرسالتنا بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا الضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء. هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، يعني التي لابد أن يكون لها موقف من هذه السياسة السياسة التي يعني تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، رسالتنا إلى يعني إلى الزملاء الإعلاميين والمنصات الإعلامية للتركيز على هذه القضية ويعني تدويلها، وهذه المقابلة على محطتكم الكريمة يعني جزء من هذه الرسالة التي ستكون للتذكير بهذه القضية وأنها حاضرة، وأننا لا ننسى جثامين الشهداء. يعني تحدثنا عن الشهيد مشهور عروري بعد 34 عاما من النضال، فنحن مستمرين في هذا النضال حتى الإفراج عن كافة جثامين الشهداء، يعني بمساندة عائلات الشهداء والإعلاميين ويعني كافة شرائح المجتمع الفلسطيني إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قبل ما أختم حديثي وإياك اليوم أستاذ حسين، أكيد بنحكي خلف كل جثمان شهيد محتجز في أب وأم وإخوة، هذه العائلة كيف بتعيش سنوات انتظار جثمان ابنها؟ شو بنحكي لكل أم شهيد وقت تتحدث عن ابنها وهي ما بتقدر أنها توصل أصلا أو تستطيع أنها تزوره حتى في قبره؟
1: يعني كل هذا العمل الذي نقوم به وحتى إنشاء الحملة بالأساس كان لمساندة هذه العائلات، لمساندة الآباء والأمهات. يعني عندما نتحدث عن أرقام، نحن نذكر أرقام على سبيل المثال 1700 شهيد، ولكن 1700 شهيد هناك 1700 عائلة فلسطينية، 1700 أم، 1700 أب ينتظرون عودة هذا الجثمان. لكل حالة احتجاز جثامين شهداء هناك قصة إنسانية، هناك آباء وأبناء وأخوات وزوجات، فهذه قضية إنسانية أصلا بالأساس. وعائلات الشهداء أكثر الأشخاص المتضررين بشكل كبير جدا من هذه السياسة، وهي بالمناسبة وبالأساس هي سياسة عقاب جماعي لعائلات الشهداء بكل التفاصيل. يعني ذكرت موضوع عدم المعلومات، يعني عندما يتم استشهاد أي أحد من أبنائنا في الفلسطينيين، الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لعائلته بمعاينة الجثمان، وهذا يضع الشك الكبير أمام العائلات، هل ابني فعليا استشهد أو ما زال حيا؟ فبالتالي سياسة احتجاز جثامين الشهداء هي بكل تفاصيلها سياسة عقاب لعائلات الشهداء. ويعني هذه الفعاليات وهذه الحملة وكل الفعاليات المجتمعية تكون بجانب عائلات الشهداء، ورغم معرفتنا أنها يعني جهود تكون قليلة أمام هذا الوجع، ولكن مستمرون في هذه النضال لأمهات الشهداء كافة، أننا سنكون بجانبكم حتى الإفراج عن كافة جثامين الشهداء. وعائلات الشهداء هي العائلات المستهدفة بشكل الأول والأساسي من هذه السياسة.
0: أشكرك كل الشكر أستاذ حسين شجاعي، منسق الحمل الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، على وجودك وانضمامك اليوم وإيانا والحديث وإطلاعنا على كافة تفاصيل ما تم إعداده تحضيره لليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء. رح يكون وإياكم بعدد من المحافظات في رام الله، رح يكون في تمام الساعة 12 ظهرا في مركز بلدنا الثقافي البير، بالخليل رح يكون تمام الساعة 12 ظهرا أمام الصليب الأحمر الدولي، في نابلس أيضا تمام الساعة 12 ظهرا ميدان الشهداء، في بيت لحم تمام الساعة 12 ظهرا في ساحة المهد، أما في طوباس وطول كرم في طوباس رح نكون الساعة 11 ظهرا أمام دوار الشهداء، وفي طول كرم الساعة 11 ظهرا أمام الصليب الأحمر الدولي. لنا أسماء ولنا وطن، حرروا جثامين الأسرى والشهداء، حرروا الشهداء الأسرى. كل الاحترام للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، يا رب تبرد على قلوب أمهات فقدوا أبنائهم، للأسف فقدوهم بطريقة يعني مؤلمة قاسية على القلوب، تنفطر لها القلوب، مش فقدت ابنها فقط ولكن هي غير قادرة على أنها تودعه أو تقوم بزيارته في قبره. فكل التحية والاحترام للأمهات الصابرات الصامدات الثابتات في هذا الوطن الحبيب، على كل شيء بيعيشوه من ألم من جرح من معاناة ومن صعاب. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، رح نروح للفاصل الأخير من برنامجنا صباح اليوم ونرجع ننهي وإياكم في محطتنا الأخيرة.

0: صباح الخير لكم من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخيرات والمسرات، صباح الفل لعيونكم أكيد مشاهدينا الكرام. خلونا بختام اليوم محطتنا، في عنا أخبار جديدة خلونا هيك ننوه لها. قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعتقل صباح اليوم الأربعاء مواطنين من محافظة الخليل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. مصادر أمنية ومحلية أفادت بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الظهرية جنوب الخليل، اعتقلت المواطن نضال نافذ الهوارين، ومن مخيم الفوار شمال الخليل اعتقلت الشاب يمان عمر محمد خشان بعد مداهمة منزلهما وتفتيشها. أيضا من آخر المتابعات الإخبارية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال للكونغرس اتفاق مقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، مؤكد أنه الاتفاق اللي يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية إلى الرياض لن يدخل حيز التنفيذ ما لم تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل. مسؤول في الإدارة الأمريكية قال طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز أن الاتفاق اللي جرى التوصل إليه في تموز يوليو أرسل للكونغرس الاثنين، فيما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق. وأكد المسؤول أن موقف ترامب لم يتغير وأن الاتفاق لن يمضي قدما إلا إذا انضمت السعودية إلى اتفاقات إلى اتفاقيات أبراهام اللي راعتها واشنطن وأفضت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان خلال عامين 2020-2021. أما في آخر المتابعات بما يتعلق بالشأن الإسرائيلي، حزب الليكود وحاشية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لسيناريو تنتهي فيه الانتخابات دون قرار واضح، ولن ينجح أي من الكتل في الحصول على أغلبية 61 عضو في الكنيست. حسب تقرير آنا بارسكي في صحيفة معاريف، فإنه أحد الخيارات اللي يتم دراستها في المحادثات الداخلية هو تشكيل حكومة واسعة برئاسة نتنياهو وغاديز نيغوت، واللي رح تستند إلى اتفاق تناوب. في السيناريو المذكور رح يتولى نتنياهو أولا منصب رئيس الوزراء ثم يسلم المنصب لاحقا لا أزنيغوت. العقبة الرئيسية أمام هالخطوة هي انعدام الثقة اللي نشأ عقب اتفاق التناوب بين نتنياهو وبني غانتس عام 2020 واللي لم يفعل في نهاية المطاف. ولهذا السبب يدرك حزب الليكود أنه أزنيغوت سيرجح أن يطالب بضمانات كبيرة تضمن تنفيذ هذا الاتفاق. كمان من المتابعات الإخبارية الأخيرة في هالخبر اللي للأسف لما بنحكي عن طبعا في الأخبار المنوعة العالمية، في مواطن بالغ من العمر 44 عام قتل 8 من أفراد عائلته من بينهم 4 أطفال أثناء تجمعهم لتناول عشاهم العائلي الأسبوعي في منزلهم. طبعا هذا الشيء وين؟ في أمريكا، بعد ما قتل كل هالأفراد من عائلته قام وانتحر. احنا بنسمع سمعات غريبة عجيبة بهالزمان. على العموم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، بهيك بنكون وصلنا لنهاية محطتنا الصباحية لليوم من برنامج طلة فجر. اسمحوا لي أني أحكي صباح الخير لرعاة برنامجنا. رعاة برنامجنا ما صبحنا عليهم بالبداية بس أكيد ما بننساهم بنهاية نهارنا ويومنا. صباح الخير لشركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، صباح الخير لشركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. وأيضا صباح الخير لشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، يسعد صباحهم. والنكهة الجديدة اللي ضافوها لنكهة الزعتر طبعا من سناكات المميزة بنكهة الزعتر، يا سلام على هيك نكهة، اللي بيشوفها بالأسباق ما يقصر يشتريها، وعلى ضمانتنا النكهة ولا غلطة ما شاء الله. كمان من رعاة برنامجنا أكيد شركة سنيورا للصناعات الغذائية، عشرة عمر، يسعد صباحهم يا رب ويصبحهم بكل الخير. وكمان صباح الخير لمين؟ صباح الخير لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير مني لإلكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، نتمنى لكم نهار جميل إن شاء الله، ونتمنى نشوفكم على خير وسلامة بكرة الخميس نهاية هذا الأسبوع، فدمتوا في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
2: فجر أف أم،
1: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائماً عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: على السوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200.
8: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. صحيفة معرف تنشر تطبيع بالفرض، اتفاق النووي بين السعودية وأمريكا وصل إلى الكونغرس، وترامب يؤكد للكونغرس أن الاتفاق سيكتمل بعد اعتراف السعودية بإسرائيل وانضمامها إلى اتفاقيات التطبيع. مصادر محلية تقول بأن بلدية القدس تزيل اسم باب العمود من اللافتات وتستبدله بتسمية البوابة القديمة. صحيفة التايمز تنشر من المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء البريطاني على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك حظر تجاري على السلع المرتبطة بالمستوطنات وفرض عقوبات على الأفراد. مستوطنون يغلقون الطريق المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم ويعلقون مرور الشاحنات المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة. وأيضا مستوطنون يغلقون الطريق المؤدي إلى قرية إم الخير بمسافر يطا بالخليل باستخدام أعمدة خشبية وكهربائية قرب منطقة الكرفانات. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: بالذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة، أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس، وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك الخيارات كتيرة، بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: دائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: من المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان
2: لوجي لان هون العنوان
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة. وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه.
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: الجوال ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم.
6: ولد،
7: إيه؟
6: ولد،
7: إيه؟
6: بص،

الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفأم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تداهم منازل وتغلق عددا من الطرق والمداخل في بلدات عزون ونبلياس وعزبة الطبيب شرق قلقيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تقول بأن ترامب يحيل الاتفاق النووي مع السعودية إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة مع تأكيده شرط تطبيع السعودية مع إسرائيل لتنفيذه. نتنياهو يتفاخر بتوسيع الاستيطان، 160 بؤرة استيطانية و104 مستوطنات أنشأها وشرعناها بشكل يؤمن حاضرنا ومستقبلنا، هكذا يقول نتنياهو. مصادر محلية تقول بأن بلدية القدس تزيل اسم باب العمود من اللافتات وتستبدله بتسمية البوابة القديمة. مستوطنون يغلقون طريق المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم ويعلقون مرور شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفأم.
2: الأخبار من فجر أفأم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: فجر أفأم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: عندك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر FM

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: ابني احنا عمرينا
1: لا تاني
2: كات
1: لا تاني كات
2: لا تاني كات لا تاني كات

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس، وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك الخيارات كتيرة، بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، في للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.
3: هاي أحمد جاز؟
4: يلا بينا
5: تاني؟

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولاده والعنايه التلطيفيه والاورام والقباله، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
5: لوجي لان هون العنوان،
6: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء
0: فجر أف أم. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: شركات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر أف أم، خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: عن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2,

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلو برغيف دوق

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي موجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر اف ام.
2: ولد
3: ايه
2: ولد
3: ايه
2: بص

عدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاز
2: يلا بينا تاني

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.